ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምቕላይ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ከም ዝኣተውን ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ንዘብቅዑ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ኣገልግሎት ዘመኖም ንዘብቅዑ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ናይ ጉጅለ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ዘመሓላለፎ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ዕለት 11 ጥቅምቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ቅዱስ መንበር ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ጀኔቫ ብዝዕርኩ ምሳተ ቅዳሲ ዝረገስዎ ስብከት ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ሓሰት ሓዋርያዊ ምዕዳን ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ብሳባይቲ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ብዝብል ቁም ሓሳብ ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝካየድ ናይ ዘሎ ዓውደ ኣኼባ ሓምሻይ መዓልቲ ውዕሎ መራሕቲ ክርስትያንን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላልፎ ዘለዉ ናይ ጸሎትን ቅርበትን መልእኽቲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ስናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንሕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ንዘሎ ንእሽቶ ጥረን ምእላይ ዕለት 13 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ መጥባሕቲ ክግበረሎም ሮማ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ኣጎስቲኖ ከም ዝኣተውን ቅዱስ ኣቦና ምሸት ዝተገብረሎም መጥባሕቲ ተዛዚሙ ስዒቡ ዘድሊ ቀጻሪ ክንክን ጥዕና ኣብቲ ዝደቀስሉ ክፍሊ ኮይኖም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ከም ዝሓበሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ዝሓለፉ መዓልቲ ድሕሪ ዝገበርዎ ስሩዕ ናይ ሕክምና መርመራ ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምእላይ መጥባሕቲ ንክገብሩ ሓኻይሞም ዘቕርቦ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ተቐቢሎም ዕለት 13 ጥቅምቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ኣትዮም መጥባሕቲ ከም እተገበረሎምን ዝተገብረሎም መጥባሕቲ ከምቲ ዝተሓስበን ዝተወሰነን ከም እተዛዘመን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ክፍሎም ከም ዝተመልሱን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ እቲ ኣገባብ ብዓወት ተዛዚሙ ከምቲ ዝተመደበሉን ብዘይ ሕልኽልኻትን ከም ዝቐፀለን ንዝቕፅል ሕክምና ናብ ክፍሎም ከም እተመልሱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብሰሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምእላይ መጥባሕቲ ክግበረሎም ሎሚ ዕለት 13 ጥቅምቲ ንግሆ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ከም ዝኣተው ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ክሳብ ሰሉስ ዕለት 20 ጥቅምቲ ንክንክን ንጥዕና ኣብቲ ቤት ሕክምና ክፀንሑ ብምዃኖም ተታሒዙ ዝነበረ መርሓ ፍጻሜታቶም ኩሉ ከም እተሰረዘ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ሰንበት ዕለት 11 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ክርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስዝተኣከቡ ካብ ውሽጢ ንወፃእን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ጸሎት መላእክ እግዚ ኣብሄር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ሳምቦአይ ዝተረኽበ ኣብ ኣዝዩ መጀመርታ ደረጃን ኣብ ውሱን ስፍራን ዘሎ ጥረ ንምእላይ መጥባሕቲ ክገብር እየን ክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፍ ማቴዎ ቡሩኒ ዕለት 12 ጥቅምቲ ብዛዕባ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋዜጠናታት ንዘቕረብሎም ሕቶ ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እቲ መርመራ ስሩዕ ከም ዝነበረ ኣነፂሩ ድሕሪ መጥባሕቲ ቅዱስነቶም ክሳብ ሰሉስ ዕለት 20 ጥቅምቲ ንክንክን ንጥዕና ኣብቲ ቤት ሕክምና ክፀንሑ ብምዃኖም ተታሒዙ ዝነበረ መርሃ ፍጻሜታቶም ከም እተሰረዘ ኣፍሊጡ ኣብ ሓሙሽተን ኣህጉራት ካብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናትን መንግስታትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዝበፅሖም ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 12 ጥቅምቲ ዝነበሮ መርሃ ፍጻሜታት ከም ዘካየዱን ይኹን እምበር 10ይ ዓመት ሕትመት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሲተ ማእኪሉ ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ዝተካየደ ናይ ድሕረ ቀትሪ ኣኼባ ከምዝተሳተፉ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተዋሕበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሓበሩ ናይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ቤት ፅሕፈት ኣማኻሪ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ስነ ኣገባብ ዝከታተሉ ኢየሱስ ኣብ ካህን ኣባ ጃኮሞ ኮስታ እቲ መጥባሕትን ስዕቡ ዝመፅእ ፃንሖት ኣብ ቤት ሕክምና ምኽንያት ኣብ ኪደት እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ለውጢ ዘምፅእ ምዃኑ የረጋግፁ።
حدا كابتن لو تتات نروب على 14 4 تكمتي ابي بازيليكا قدس بيتروس كايد تمدي بوزنا برمس اعتقد داسيز ملكت كوينو تصادفتنا ايتا اخيبا حلفت مبرق اويان ابيتا كريستيان ابي منا عبرت غباي باباسات صبح دارن كيلاتات نزسات في قدسنتهم كم زي مرحوان انتقونا قدسنتهم نعفو غباي كاردينالات نعياس فوتونجل غداي زكاتات نعي قدس منبر لعلو بيت صفه ردا هيانتن كاردينال لويس انتوني تاغل نتي مسوات قداسي نخمرحو كم زي سماي وامن ابوان قداسي بفلاي نتعنا قدس ابونا كم اون نعبايت صدران كنصلي انا انقبلو ابا كوستا يحبرو قدس ابونا بحكمنا مهلاوم قبل علي اتنعيتي عودة عقبان عي مزازمي تصمور سند تصلوا كم زهلوه أبا كوستا قليت عم رسالي كان باباسات الليون نعي تساعد افتنعي مدم دم تاريئتو كسامعون نكزا رسام أستنتنا كربون كم زلاليو دم عبريهم بزم خنات زر رسالي كان باباسات نعي تصمار سند تحوستو سامي عم ملسك هبوس لزلاليو اتتصاب تصاب كم تفلمات هوتين الزنابرة كي حتم اون كم زد تحساسبو كببيت حكمنا جميل المسواتو أستنتنا عمك بمقربهم نبتي سندين كالة نايتا أخبات حستوتات بعلم كاتك ملكتو دلاي كم زلوهم اون حبيرهم اللو بيلهم ازناي كدوسنتهم ناي مسمع دلات تبوق اي مسلاني نتوفاينات ملا بيتا كريستيان كدقف سقل كال كاقربو عدل كاي رخابو اتا أخبا كزازم كم زيدلي زرقاقت ايو انكبلو أبا كوستا زهبو مقلاتي يزازمو ناي كدوست مامبر زينانك في المحطة من بيت صحفات حلافي ماتيو بروني قالت عصر تخلطة تكمتين غازتين عطاب زهابو مكلاتي اتي ابسان بمسترخ بطرة ابسروع حكم الناوي مرمراتات كم ترخ بغاليتو رسالي كان باباسات ليون دار متباحتنا عصتات حاد السمون اب بيت حكمنا جميلي كتسانحو تتبيت كام زلو يرقاقت رسالي كان باباسات تمالي قالت عصر تخلطة تكمتي نقولو منباتم كم زاكايدون اب مل عالم كابزركبا أبيات كريستيان بوليتيكان منغستات المراحتن نايك ربتن تسؤلتن قلت في حوية المال اختتاتي محل على فكم زلقون نايك دست منبر زينان في المحتم المقلاتي أفليتو أبحبرات منغستات أمريكا بتو كاردينال بلاسي كوبيج لك باباسات شيكاغو نهزبي نايتي رسالي كان باباسات زدول دولو حقر السبكات نقلطوفن ملؤون حويات رسالي كان باباسات كتليو عديمهم نتوم ناي متبحت حكمنا نزقبر لهم حقايم منفس قدوس كمارحوم تمحسينهم نقدوس عبونا نحلوا انو نقدس تدنقل مريم كم زوكفون لك باباسات واشنطن بتو كاردينال روبرت ميك ال روي عب بازيلكا قدوس بيتروس مس كاب مل عالم زمتو باباسات تتنبيرهم تقلوت كم زقبرو قليتهم نتعنا رسالي كان باباسات قداسي خقبر نملا رأس سبخة أم كحنات اون كم التلعبو زينا فاتيكان أفليتو أبي كندا ناي تورونتو لك باباسات فرانسيس ليو مؤمنان نتمة بحتي زقبر حقايمن سبميا كنك نتعنان ملوء حويت قدس أبنان كتصليو كم زعدمو ناي كدس تمنبر زينا في محتم المقلسي أفليتو رسالي كان باباسات ليون لما بالعصر تربعته ني كاردينال جوفاني باتيستا ري ناي كاردينالات أفقو باقي سلطانهم دحر ملكا قوم ابزم حلالو فلوم مال اختي نقولو اتنقدس تمامر زغل قلولو عمتات مسقانهم اقريبهم حادي كبتهم عزيهم فلوطاتن لعو الكبر زلوهم اقل قلت قدس تمامر انكبلو كم زغل صوهم نعي قدس تمامر زينان في المحتم المقلسي افليتو بزو كاردينال جوفاني باتيستاري كابزنا برهم نعي قجل كاردينالات افقوا باع حلافنتهم دحر ملكا قوم رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعته نلعلي شدشت عمت بزادنق ما قد يزفت سموه قلقلوتي مسقانا عمز قلت على تعصر تخلطة تقمتي أبزم حلالو فلما الأختي كاردينال ري كم أفقو بايقو جل كاردينالات سنوبرهم ترا نبيتا كريستيانين نرسالي كان باباساتين نحاي نرسالي كان باباسات اليونين نخلو السابن زلو ومفقري حانات مسكرنة مخانو كم زسمرو لزينا فاتيكان يملاخت كاردينال ري أبنوس عدمائهم أبك دستمنبر قلقلوتهم جميرهم أبي بانامان إيرانين أبناي دستمنبر حوريلو أوخ والكاو صحافي لك باباسات جوفاني بنيلي كوينم كم زصرحو زخاخر زينا فاتيكان أصعيبو رسالي كان باباسات ليون أبزم حلالو فلما الأغتي كاردينال ري أب كوريا رومانا ناي تخطال قدس بيتروس ناي كربات حبابرت العلو تبايت الصحفة قدس منبر زنبرهم بزعن تأفف النترا كمي جيروم أمون تحباباري أرسالي كان باباسات فلايدما أب ناي قدس يوانس بولس داقماوي ناي رسالي كان باباسنا
كم زغلغلون اسميرام اب عمت ايجابل كلتاشح عمت امحرت اب اغلغلوت تمرتامن قسنة داوتر اخو امن استقمت بزحات ابيات تصحفت قدست منبر موصيتا مقدي اما حديرومن اوهاهي دومن اب ملا ايطاليان عالمن اب زكايرو تزكاري تخطات الهوريا قعزوتا تسنيو موخانوم او نزكيروم اب قلايت بيتا كريستيان زنوبروم تران ناي عمتات اغلغلوتن ولقاوي عميق زمدناتاتن بزعبا عد مساويت بيتا كريستيان حبتام فلتات كهلوم كم زخ عالم ونغليتهم لهيك عفقو باي كاردينالات حدا كابتهم زبالة فلتاتن لعل كبر زلوومن اغلغل تقدست منبر انقبلو كم زغلتهم زينا فاتيكان افليتو رسالیکان پاپا سات لیون کاردینال جوانی باتیستا ره اب اگر گلوت سنو برام سنو عملتن توفای نتن مستی کپسور سدرابیتم زم عبلوت سعرام بحری اصبیقو بخمی کمزت اساس رد مگلیتم نای اپسکوپوساو مدلیم کال دمع حیلی کپ لعلزب المخانو قدسنتم بمزکار بزخع کبه گویتان سگاون کمی گیر که حیلی کم اتمحسانن کم اتقبلن ودرو کم اتستوعل زمسکر کم انقبلو استبخیلا ازي نتم زفلتوخم نعاخم زلووام كبرن موسان زيادة زحييل ايو انكبلو اسميرام نه كاردينال جوفاني باتيستاري نه امالا دينت ادينا قدست دينجل ماريامن قدس يوهانس متماقن اماعو كيبام تسولوتن بمرقاقات نعاهم نزفتوام السباتن حوري ابراكيوم كمزم حلالفو زينا فاتيكان افليتو زي زينا فاتيكان ايو الات عصرت على تقمتي علم حقوف مع تصدتناتاتن تمزابلتن نعي كدست منبر ركب مسحقراتن اهقراويان تكالاتن صحافي لكبع باسات بول ريتشارد كالاقر اب جينيفا بسعرقم ساطة قداسي زسمحو السبكات كبري تمزابلته سعانات افلتو محابن نعي بيتاو سميعت مقرابن اقداس مخوانو يتحساسبو لكبع باسات بول ريتشارد كالاقر الات عصرت على تقمتي جينيفا ابزركب بازيليكا نوتردام بمقنعات مبل ميتن عصرت خلتن علم حقوف محل تسدتناتاتن تمزابلتن وساطو قداسي كم زحرقون ابزا سمعوا السبكات ولا حد كابزوم هسعانات حد تراي زبل نعي لو محمد علم حقوف محل تسدتناتاتن تمزابلتن مرحك عال بمستنتان نزو تمزابلو هسعانات زوها بملاش كينو سبعو حقز بمغاد سبعو كبرتهم افلتو خراكبن حقينا بيتاو سمعت كقرب اللومن يكبع كم زبلو زينا فاتيكان يمالاخت لكبع بسات غالاقر بزعبا ترقم غزا كستنتنون كرلو زدما كاب سغاو بوتا عزيو زعب نگر مخان غليصوم غزا كاب غزا وي محدار بوتا نلعلي ايو نابتي بيتاونت انفلتلو سمنا انفلتلون هلاوينا زسباي قدم نمنتاي كم زرلونا كنغلس كايدلنا عبب معدي كوف كنبللو انخ اللي بوتا ايو بيلوم كاب نبي إساياس توسدن ايتم عالتم منباب توكيصوم غويتا نخلهم حزبتات مع عدي زداد ولو مسل بمزكار عد مساو فقر عملاخ نول كسب فتسي معشش كم زيب الاسميرام نا عملاخ سقاي نحرز تمزاب الهزان عبسمو زيتا قلتس سبعو كلولاو عايت افئن ايو مخنياتو اوياعت نايتوم عزيوم تقالعتي كل قزي عبلبو سل زباد صحكم زبالو زينا فاتيكان افليتو نابتي وانجل بزعبا مرعاز الزارب عبناي علاتو كاب ماتيوس وانجل معرف عسران كلتان كاب فقر حريك ساعة 14 من باب توكيسهم بوغ عمد سدات دخلناتن تفطروا حادقان كاب غز عم نقحار مزتقدو هسعانات كمو اون ابسدرا عم استفلالي وي نقدن مزمزان استقعالعون نحاسبو تقالعنتم نهزو صدليتاتم كاب ملاش نلعلي زحتت مخانو اسميرهم نقول عام حلاو قبو مفسام تراي ايكونن نحادو قول عام حلاو مالت نتي ابوش توزتا حاتمة ملوكوتاوي مسلم حلاو ايو اتهزان قد مسدتينا زي تمزابلة حتى تعقبة ويتسابت ساب مخانو سب ايو بعمسالن ارعان املاخ زتفترة كم زبالو زينا فاتيكان يمالاخت رسالي كان بابا سات ليون مبال عصر تربعته نعلم حقوف محل تدتناتاتن تمزابلتن تسمح على لفوما الاخت بمتكاس نتي رسالي كان بابا سات كابناي ترا حقز التحسا سبان العلي نخصقا قروز اقربو صاوعيت اقاليحوم سبعو حقز متكاتا زيبولو كوينو كقدس لنكرلو كريستيانو كبرصناي نسبات
اون بيتاو عدل كي حب مقبي مطللن حلوان عب محب دو كبل كم زيك الدم عبريهام كريستيانو قبرصن لاي نتي سب عب قودن قديفو دليتات عب معنقال تراي دو كبل اي كيلن ايوبيلام اسعيبام وانجل كاب قودن عنا بيت كاب مكلعنا بمكلا خلي كاب كزيو ردي اتنا بحسنت بيتاو النت مسققار كقبر يسعوه سفحات سب او كلولاو نمكرا ولك هزعان فتسيمو كاتر متوكم زيبلو اسميرام مريمن يوسفن نبعلم ني يسوس كاب عمسن مكلخال كاب بيتو مكهر متقديدم كم زنابرون كم التسدون الزخاخيرم كريستيان زر البي كما عبلون نتم كاب بيتم رحيق امزرلو مقبلي بوتا كخونن بمصلاي نسدتناتاتن تمزابلتن بفلاي نهصاناتن ابايت صدرا امن ابتحت حليوت الدين على السدنجل مريم كم جمع ابو زينا فاتيكان افليتو اتي كابلت شعاتك سعلت عصر تربحت تقمتي اب عصراي عمتنا فقرة حاسيت هورام معدان زستنتن ناي مبراق كاتوليكاويان ابيت كريستيان مراحتن ناي قباية باباسات اب منابرتن كإلاتاتن ناي تيولوجيا ليكاورنتن وكالة علمان مؤمنانن ابايت صدران الساتي فوزكاي الزولو عودة قبائي اب ناي علت عصر تخلت تقمتي حمشاي معلتو علو ناي تيولوجيا ليك جولي حنلون روبيو حدار كمنا بفقرن فتحن الزاقنع مقرب شركنا زبل رأي داغماي محيال كم زدلس أو عيتك تقربا كلا فلبيناوي كاردينال بابلو فيرجيليو ليونغكو ديفيد دما بيتا كريستيان أبجبوتك ألسوم نه أبايت صدرا كساب كندك أربا أب مخان فقدينا مخانا كتحدت اللوا إلوم نه فقرة حسيت حرام معدان أب كدمي تي أبايت صدرا زقات أمام تمكرت على عنات نمسمع كدامنات كنهب كالتفنا كاب مفرد كنك قطب بتكبر سكع زي أبي ربه وتم كندنا كم فقد يعدمنا انقبلو نا على ماويان سدر عبيتن هو تنزحلي نايك دس ممبر على بيت صحفة هي أنت كاردينال فارل حمشة وعلى مغفتي أبزس معوم مدرك كم زس مرولز حبر زينا فاتيكان أصعبو أبناء يسوسان ممبر تباب سانتا كلارا كفلي تيولوجيا ناي كريستيانوي محبر عصنا مقبار ممهر ناي تيولوجيا ليك جولي حنلون روبيو أبزس معتو مدرك بيتا كريستيان نحادار كم فتسمنا زيد ليو ناب فقرن فتحن الزق عناعة وساطعو شركنات يزبل فتان رعي كتقرب تخيل يزبل حسب كم زسمرة اللون اب فيليبينس ناي سبخة كالو كان لك باباسات كاردينال باولو فيرجيليو سيونغكو ديفيد أبسس معوام مدارة ني أبايت صدرا بقليل وي لعل لعلي بمرعي سيامي كابمت سلام زو قطابون اب كندو وانجر بلك اب معكل اتي ابوش تصدر عبيت سركة بدخمتاتن تنك افنتن كقلت مفقادن وسان مخوانو بعمقات زستو عاللو ناي قلي ناي قسنتا هاريو تمكرؤم كمزا كافلو زينا فاتيكان افليتو اتي تيولوجياوي استنتنو مستي كن محيالو عصر تعامتات زنبرا اهزاو تساب تساب كنت اصرن كلو لو مبزعبا مرج حادر بزملكات زي قربات سابتساب بمسارات كم التباقسن كاب فيليبينز كساب بولاند كاب أرجنتينا كساب دبوب أفريكا كاب أمريكا كساب جابان زرقاح علماوي كاب حدر ناي مرحاق زرلو زنبال نصور مكلتاف نعزاب اللونا ميتاويت نايتوم تمرعيوم زيفلتو عبيت سبات يوسخ كم زرلو زرقي ايو لومي كابتي كدم حمس عمد زمرعاو أمريكاويان كاتوليكاويان وحدات مخانا مفلات عقداسي ايو كاب زيوم دما ربعيت راي ايوم اب بيتا كريستيان زمرعاو متان ولاد اون اب كم بعال كينيا يوكرين هندن زعم الصراحة قرات حويسو اب كل بوتاتا تينكي اللو مثلا مسترات مقد زقبلو بتمساسا الوريدو يركب مستي اب شعن تشعات ميتن تسعاتات عمت محرات زدرع ايه نايز دماغو بزحيك النتاتر نكالو بعستات حاد السيسو كم زوارة دا ايو زحبر كم تي اتا امريكاويت بروفيسر زقالت اتو اتي معكلا قوداي زمناو حدر اب حر حداوي حاليوتن ولك او عقبت نستمركوزك خاون نكالو بحنصاب قن بلعولة تصبيت تحت مرقق عن زيادات على عنتن مبتتان زي للا مخانو اي فقري نحادار وصانو كان تخونة زي سامامع مسعامل تمركابكن كابك زينا بكزي أسقام قوينو كمزولو تمالاقتن
قلدك انستيو بزي امون الناتن زبيتاو عمسن استبالعشو حدار بمر اي تسفا زقارزا كابت مقادي تقليلا يوزا زي كونتات عميق جنقاتن مدنقارن يعبي بفلاي نتوم ولدي نموخان دلوات كوينو زي سمعو مبزحتيو قزي ولاد مولاد يدناغيوم ابمو داتا صدرابيت نمو مسرات كبو قزي كمزحالة فترة يقنزابو تبل روبيو اسعيبا حدا وصان اوانو قداي كتغل حن كلا بفلاي كاتوليكاويان مت عمرتي أبيك ألسوم تنتيلا مكسانحو يفتنو زي حق زي أبتي أب عرقاويان مت عمرتي زرلو العلمة أنفتحي أون رؤي إيو سلازي مت عمرتي ندقخت أمتوزد الرقم التببع هسوس أدلاينات ألو زقاع أب زقوان زناو سخزقيد زرلو إيو أب زمدايزي كاتوليكاوي تيولوجياو مسارتا ورديت يهب أسدما نابز عبينقر زقان عك أربت زرلو متأسسار إيو أبزح موتزي عالم نتتنك أفنت حرار بزاس دم مرأي التملس بيتا كريستيان يدليا بيلا رسالي كان باباسات فرانشسكو بعلم فقري زي فتصوم مخانو حصوت وي زي كون النتاوي إيو مالت أي كون النكم زبالو تزخ آخر نعي رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته قروم سب أون نت زرست عارم الأغتي أبزنت بزقون بقلتي تنك أفنت دق سباتك فتع زلوت سكم زي كونس كوها حد زلوو مسرطاو بق تصب او نتنا مخانو يقلص كاب فيليبينز زماتو كاردينال بابلو فيرجيليو سيونغ كو ديفيد نيكون نت حقر سبكتهم كالو كان زملكات فولي كونتاتن كاقربو ناي فقرة حسيت هارام معدان مسارة ورديت نمعباي بخمي كمزا حقز جبوت ابنتات بمتكاس سدرابيت كسابكن دي نابتي فتسو مكربات كمزق عربا جنكا بيتا كريستيان اب جبوت كالسوم مزعبايت سدرابيت كرب كسابكن دي فقادينا مخانا اب محتات تراي كندرات يبلنا الانبعار نسدرابيت مسناي اب حدا كهن وي اب حدا اب غسنت زتوافرت رايز تحصر ايكونن محبر سب كريستيان اب زوريا تصدرابيت كخوون ببقروب زمهار قداي ايو كم ابنت دما ناكزا رسوم سبقا تقيسوم اب سبقا ام نايتلو خوان جراجل قلوت نقطاتات ازو دما بفلاي اب مرير كنتات يوات صدرابيت بدغنات سدات عامت والفي مأسر تبدلن زي ترقاقات اسراحن اب حدا كواد زخيل زقرب عقباب سبكتوان جلز ملكات ايو ازي ام تقامات زي اتم نناتنات سباتن عقمومن ولا اون نتي كريستياناوي رئيات هيوات سترابيت نمقمات ازيو زدرتو كونناتات ايام انكبلو يابرهو سلازي ايو دمما ناين فقرة حاسيت هورام عدان ازيو اقداسي زخوانانا بيلوم نتي رئيات كندقفو اي حتنان ايو نحق ايناتات سبات اب مبزحتيو قزي اب منغوري ايتن جبوت كونتاتو من زلق عنزا زلوو كفتات كنسان يوم يحتت نتدرو بقسنت انما هاروز نبرنان مقلاتس قوانقوا اقريبونا اللو مالت كاب مدبع كاب مجمار جبوت كونتات نماميان كاس بقاس اب عبيت كنسان يوم كومو اون تسقا درو ابسراح كرلو كمزق الكن امن ولا ابهيواتن ركباتن بزلوو ملكت تنكافنتن زي فتسمنان بيلوم بحات سير بفلاي ابتي سدرا بيتاوي دخنات ناب عميق تنتصلو كبس حلو زخلن اتي كوناتات بزرقها اصفارسن والفن زقاد دلون كبابي متروبولي مانيلا اكال قزات حقر سبكتهم حق انا تمرتقو السنت ايو نيرو بيتا كريستيان تنفينا تمكروتات بمسمع اتي اب مجمرتا كم حلافن زي سمعو وي زي سرح صدرا بيت قوينو زر ايونا اب قز ام اتينا زنتاتاتو مكن سمع انكول لنا عزيوز تفلالي كمسل كم زخل تماهير كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أبما العلم زركبو مرح تعبيتا كريستيان نرسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته أبسامبو مسترخبا نشتايترا نخيلا يلوم روما أبزركب عبيبي تحكمنا جميلي كم زعاتو مستسمع سليو من السلة اتم أبتي قدسنتم أبزقبر اللوم متبحت نزوا فرقو جل حقايم تسألوتم يرقاقصو رسالي كان باباسات ليون مبالعصر تربعته أبزسومون متبحت خقبرو مخانوم سنبت دحور مقلاتهم نوويح كيتس أنحي كاب مرحة كريستيان من تقلطف حوياتهم تسألتهم يقربوا مهلهم كحبرن كرلو ناي ودت أنجل كايت بيتا كريستيان كأداماويتن ناي كان تبري لك باباسات سارة مولالي أب إكس محبرهم ربط بزلو أدراشا أن أبيلن أب ملع حقرن أب ملع عالمن مزلو أنجل كاويان كريستيان رسالي كان باباسات بقلطف كحاويو إسللز بالمال أختي كم زفن نوان
ናይ እንግሊዝን ወይልስን ጉባኤ ጳጳሳት በመንበር ናይ ዌስትሚኒስትር ሊቀ ጳጳሳት ሪቻርድ ሞት ፍሉይ ጸሎት ክግበር ከም ዝፀውዑን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብስም ኩሎም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓዲ እንግሊዝን ወይልስን ዘለዉ መልእኽቲ እንከመሓላልፍ ጸሎትና ንረጋግፀልኩም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ናይ ታይላንድ ጉባኤ ጳጳሳት በመንበር ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኻቪየር ቪራ ኣርፓንድራታና ሊካስ ንዊስ ንእተሰሚ ኣገልግሎት ዜና ብዝሕቦም መግለፂ ቅድሚ መዓልታት ጥራይ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዘኪሮም ኣብ መላእ ታይላንድ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ንቅዱስ ኣቦና መንፈሳዊ ቅርበት ክገልጹ ዓዲሞም እቲ መልኮታዊ ሓኪም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም መጥባሕቲ ዝገብሩ ሓኻይም ክመርሖም ንጽሊ ከም ዝበሉን ናይ ሰበኻ ቻንግ ማይ ጳጳስ ፒተር ሱፎት ሩዓክሱ ጃሪት እውን ብወገኖም ቅድስቲ እኖና ማርያም ሓልውዮም ኣብ ጎድኖም ኩኒ ፍቕርን ጸሎትን ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ደቆም ክስምዖም ግበሪ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ናይ ፊሊፒንስ ጉባኤ ጳጳሳት ኣቦመንበር ናይ ሰበኻ ፊሊፖ ሊቀ ጳጳሳት ግልበርት ጋርሴራ ጳጳሳትን ካሕናትን ፊሊፒንስ ንዕውት መጥባሕትን ሕውየትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓሳብ ብገይሮም ውሳተ ቅዳሴ ካዕርጉ ከም ዝሓተቱን ብተወሳኺ ኣባላት ሰቡፊ ህወትን ኣባይቲ ስድራን መእመናንን ንሕውየት ቅዱስ ኣቦና ጸሎት መቁፀርያን ተጋድሎን ግብረ ሰናይን ከቕርቡ ድማ ከም ዘተባብዑ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ጎይታ ነቶም መጥባሕቲ ዝገብሩሎም ሓኻይም ንኩሎም ዝከናኸንዎምን ክመርሖምን ብሓይልን ብሰላምን ክድግፎምን ናብ ጥዕና ክመልሶምን ንጽሊ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁእ ካርዲናል ብላሴ ኩፒች ሊቀ ጳጳሳት ቺካጎ ንህዝቢ ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተወለድሉ ሃገረ ስብከት ንቕልጡፍን ምሉእን ሕውየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክጽልዩ ዓዲሞም ነቶም ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ዝገብሩሎም ሓኻይም መንፈስ ቅዱስ ክመርሖም ተማሕጺኖም ንቅዱስ ኣቦና ንሓለዋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዘወከፉን ናይ ርእሰ ሰበኻታት ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳሳት ካርዲናል ሮበርት መክኤልሮይ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስካ ብመላእ ዓለም ዝመጹ ብፁዓን ጳጳሳት ተጸምቢሮም መንቅዱስ ኣቦና ከም ዝጸለዩ ድማ ገሊጾም ናይ መላእ ሰበኻ ኣምካሕናት ንጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓሳብ ገይሮም ውሳተ ቅዳሴ ካዕርጉ ድማ ከም እተላበውን ከምኡውን ኣብ ካናዳ ናይ ቶሮንቶ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ ለዮ ነቲ መጥባሕቲ ዝገብሩ ሓኻይምን ሰብንያ ክንክን ጥዕናን ንምሉእ ሕቤት ቅዱስ ኣቦና ክጽልዩ ከም ዝዓደሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ነፅሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ ድሕሪ ተገብረሎም ዕዉት መጥባሕቲ ልዋም ለይቲ ኸም ዝሓደሩን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ መደፈነወና ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለጺ ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ መላእ ዓለም ምእንቲ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሕብረት ኣብ ጸሎትን ኣማላድነትን ከም እተጸምዱ ዝወፀ ዜናታት ሴውል ንዓለም ለኻዊ ቅነ መንእሰያት 2027 ዘገልግል ሓድሽ መተግበሪ ንነጋድያን ከም ዘውፀአት ብዛዕባ ዘላቕ ልምዓት ኣማኪሉ ኣብዚ መኸረ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋምቲ ዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ዘስምዕዎ መደረ ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጳጳስ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ብሮልዮ ብዛዕባ ውጥን ናይ ሙት መቕጻዕቲ ብዝምልከት ዘውፅዎ መግለጺ ኣብ መንጎ ሃገረ ጅቡትን ቀርኒ ኣፍሪቃን የመንን ስደተይናታት ዝፀዓነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ዘስዓቦ ሞትን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምኦንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግረይና እዩ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ሎሚ ንግሆ ዕለት 14 ጥቅምቲ ከም ዝገለጾ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዘይገለጸ ገም ዕዉት መጥባሕቲ ሳምቡእ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ሆስፒታል ጀመል ሮማ ህዱእ ዝኾነ ለይቲ ከም ዘሕለፉን ወሲኹ ድማ ጸኒሑ ተወሳኺ ሓበሬታ ክውሃብ ምዃኑ ገሊጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ልዋም ለይቲ ሓዲሮም ተወሳኺ ሓበሬታ ሎሚ ጸኒሑ ክውሃብ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣፍሊጡ። ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ቐትሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዕውት መጥባሕቲ ሳምቡዕ ድሕሪ ምግባሮም ልዋም ለይቲ ኸም ዝሓደሩ እውን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ መጥባሕቲ ምስ ተገብረሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ሓካይም ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡኦም ኣልዮምሎም ኣለዉ። ትማሊ ሶሉስ ምሸት ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዶክተር ሉዊጂ ካርቦነን ፕሮፌሰር ስቴፋኖ ማርጋሪቶራን ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ እቲ ሆስፒታል ምስ ጉጅለ ሓካይም ሓቢሮም ከም ዝገለጽዎ እቶም መጥባሕቲ ዝገበሩሎም ሓካይም ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝውጽእዎ ኣመልከቱ። ሱር ዝሰደደ ቁርጽራጻት ከም ዝተወገደ ንምርግጋጽ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡኦም በቲ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ቴክኒካዊ ሕክምና ተጠቂሞም ኣወጊዶሞ ኣለዉ ክብል ይገልጽ። እቶም ሓካይም ከም ዘመልከትዎ ድሕርቲ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራ ከምቲ ቅድሚ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራ ከም ዝጠርጠርዎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ክብል ድማ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ንሰለስተ ሰዓት ዝኣክል እዮም ጸኒሖም። እቲ መጥባሕቲ ግና 90 ደቂቕ ኣቢሉ እዩ ዝወሰደሎም። እቶም ሓካይም ዕዉት ከም ዝኾነን ወላ ሓንቲ ጸገም ከም ዘይብሎም ድማ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መጥባሕቲ ድሕሪ ምግባሮም ብንቡር ከም ዝተበራበሩን ንሓጺር እዋን ድሕሪ ምዕዛብ ናብቲ ኣብ ዓስራይ ደርቢ ናይቲ ሆስፒታል ዝርከብ ክፍሎም ከም እተመልሱን ተገሊጹ። ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ድራር ክበልዑ ከም ዝሓተቱን በዚ ከምዚ ድማ ትማሊ ምሸት ምጽሓፍቶምን ገለ ካልኦት ኣባላት ሃገረ ቫቲካንን ብሓባር ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ክብል ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣመልኪቱ። ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ድሕሪ መጥባሕቲ ኣብቲ ተወገደ ዋህዮታት መርመራ ክካየድ እዩ። እቲ ቅድሚ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራታት ነቶም ሓካይም ኣበይን ብኸመይን መጥባሕቲ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጥራዩ ኣመልኪቱሎም ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ተኣወጀ ንሓደ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ክጸንሑ ይከኣል እዩ ዝብል ሓበሬታ ብዝምልከት ግና ዝኾነ ለውጢ ኣይተገብረን ዘሎ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ 3 ድሕሪ ቀትሪ መጥባሕቲ ክገብሩ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ እዋን ጠቕላሊ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ብፁእ ካርዲናል ባልዳሴራ ረየና ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ ተረኺቦም ጸሎተ መቝጸርያ መሪሖም። እቶም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቀረባ ኣሕዋት ዝኾኑ ኣጐስጢኖሳውያን ድማ ኣብ ጥቓ ሮማ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቤተ መቕደስ ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ኣብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማሊ 3 ዕለት 13 ጥቅምቲ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ንእሽቶ ጥረ ንምውፃእ መጥባሕቲ ክገብሩ ናብ ሆስፒታል ጀመሊ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብሕብረት ትጽሊ ነበረት። ብፁእ ካርዲናል ባርላሴራ ረና ጠቕላሊ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ኸኣ ልክዕ 76 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ቤት ጸሎት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቲ ምእንቲ ቅዱስነቶም ዝዓረገ ጸሎተ መቝጸርያ ክመርሑ ተረኽቡ። ንነፍሲ ወከፍ ሰበኻን ማሕበራት ሰብ ውፉይ ህይወትን ኣብ ሓደ ሰዓት ጸሎተ መቝጸርያ ከብጽሑ ድማ ዓደምዎም። ንቅዱስ ኣቦና ድማ ናብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ኣወፈይዎም። እቲ ኣብ ሆስፒታል ጀመል ተኻየደ ጸሎት ድማ ብናይ ሃገረ ቫቲካን መስመር መራኸቢ ብዙሓን ብቐጥታ ተመሓላለፈ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጐስጢኖሳውያን ኣዕሩኽ እውን ነቶም ምእመናን ምእንቲ ጥዕና ቅዱስነቶምን ምእንትቶም ዝከናኸንዎምን ዘለዉ ሓካይም ክጽልዩ ዓደምዎም። ሰኑይ ምሸት ኣብ ጥቓ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ጌናዛኖ ኣብ ቤተ መቕደስ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሰናይ ምክሪ ኣጐስጢኖሳውያን ነቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ኸባቢ ብሓባር ብምዕዳምን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸልዮም። እቲ ቤተ መቕደስ ኣብ ህይወት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዝምረጹ ኣትሒዞም ከኣ ክልተ ሳዕ ናብዚ ቦታ እዚ በጺሖም ኣለዉ። ኣብ ሃገረ ፔሩ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ሊማ ብፁእ ካርዲናል ካርሎስ ኣስቲሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ ድሕሪ ምግላጾም ነዊሕ ከይጸንሑ ኣብ ከተማ ሊማ ኣብ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ላስ ናዛሬናስ መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሰበኻ ዝነበረ ቺክላዮ ድማ ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ኣብ ካቴድራል ናይቲ ሰበኻ ብፁእ ኣቡነ ኤዲንሰን ፋርፋን ኮርዶቫ ዝመርሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕረገ። ኣብ ፊሊፒንስ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጊልበርት ጋርሴራ ንጳጳሳትን ካህናትን ምእንቲ ቅዱስነቶም መስዋእተ ቅዳሴ ከዕርጉ ተማሕጸንዎም። ንስድራ ቤታትን ኣባላት ማሕበራት ሰብ ውፉይ ህይወትን ጸሎተ መቝጸርያ ክጽልዩ ከምኡውን ምእንቲ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መዓልታዊ ወፈያታትን ግብረ ሰናይን ከወፍዩ ኣተባብዕዎም። ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኸኣ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ኪንሻንሳን ኣቦ መንበር ሕብረት ጉባኤታት ጳጳሳት ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁእ ካርዲናል ፍሮዶሊን ኣምቡንጎ ብሱንጉ ጳጳሳትን ካህናትን ሰብ ውፉይ ህይወትን ሰብኡትን ኣንስትን ምእመናን ኣብ ጸሎት ክሓብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ቺካጎ ዝርከቡ ምእመናን ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ዘመላእክት ኣብ ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ እውን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ጸልዮም። ኣብ ሚድዌስት ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ኣጐስጢኖሳውያን ከኣ ብወገኖም ምእንትቶም ወዲ ማሕበሮም ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍሉይ መንገዲ ይጽልዩ ከም ዘለዉ ገለጹ። ካልኦት ድማ ምሳታቶም ብጸሎት ክሓብሩ ይዕድሙ ኣለዉ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ብዛዕባ ዘለቓለ መዓልቲ ማእኪሉ ኣብዚ ዝተኻየደ ዓውደ ኣኼባ ዝተሳተፉን መደረ ዘስምዑን ናይ ቅዱስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ሸነኻት ዘለዎ ዓሚቕ ምትእስሳር የስተብህሉ ሊቀ ጳጳሳት ክሪስቶፍ ኤልቃሲስ ሓልዮት ፍጥረትን ሓልዮት ሰብኣውነትን ሰብን ንሓድ ሕዱ ዝተኣሳሰሩ ሸነኻት ናይ ሓባርን ሓባራዊ ሓላፍነትና ምዃኑ ኣስሚሮም ናይ እደ ጥበብ መሳርሕታት ብጥንቃቐን ብጥበብን ኣጠቓቕማ ክምራሕ ጸውዒት የቕርቡ። ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ዘለቓለ ልምዓት ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ክትዕ ዝተሳተፉ ቋሚ ተዓዛቢ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖም መደረ ዘለቓለ ልምዓት ማለት ንመጻኢ ወለዶታት ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌታት ንምምላእ ዓቕሞም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንህልው ድሌታት ዘማልእ ምዕባለ እዩ እንክብሉ ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። زلاقل مقعات حفشاو علاماؤو بغلو مالكوحون شناخون دخنت متفاق خاون انكالو محبراوي كتباون كبابيعون سلستن حال حدمز تأساسرو اعنو دميزانن محبز علم مخوان زغالسو لكباب باسات الكاسيس أبي معواد زلاقل مقعات زق اربو بالدهوتات نحال حدمز تأساسرو مخوانن بمقلاح بتمسا سالما قدي نعوون مس عبزق برتساري زتفلالي ويزتفتاتن كخاون ايكلن ايو كاب بحلا وي قبرة قباو منفساون شنخات والدساب اوان كفل ايك لن كم زبالو زينا فاتيكان افليتو كلبلاو كبابياوي اير بزملكات تومل كباب باسات لو تكبابياوي اير ابي كبابي نازلو تفطراوي عالم بعمقاتو كان تتعلوا ابهي وات مليونات سبات محبر سباو من ابي من نبابرو ابي تصدران تصفا ولدوتاتن اوان سلوا يحدر انكبلو عمل كيتوم سلازي سعبينات لو تكبابياوي اير كاب مهدارا وشان اخترعين العرز الزرقح مخانون نوح سنة مقبيت عنا سدات من نبابرو باحلي زيسألو حدا حدا قزي دما نابقج تكم زمار حابريهم برقز نترس اللي كان باباسات ليون مبال عصر تربعة زلق قسوو قروم سب اونات زرقو استحود مال اخت بمتكاس كلولاو كبابياوي ايرن كبابن زتانات لقودا زيكونس مهدارا ومداي نايتي واناو محبراو كتباو كلولاو ايو بزخاء قوام تعذب قدس منبري بلو ازرد اتزي اب حمرت وهود سنة محدار زركب كوينو ازد محاليت فترت كاب حاليت منفساوي قبرا قباوي بحلاون شنخات سب او نت سب زي فلا مخوانو افلت او محاب ايو مسلو تكبابياوي ايرز تأساسر قدات اب ممكات اقدس ترخط او تزخلو مفتحتات مسارحتات افلت او محاب لكباباسات الكاسيس نزيز عمقو محبراو قبرا قباون بحلاون رقع حتات كملس كم زيك القليصهم كم ترسلي كان باباسات اليوم بل عصر تربعة زرقا قصوا حليوت فترة مقلت سبعونات من التحققازن يخوون بمبعل مدارة أم محبر سبع عالم نفترة حليوت سبعونات سبن زوادة عدر قدام النتات زيكونس نحاد حدوز تأساسر شنخات ناي حبارن حبارون حلف النت مخان بمقنزاب نزي زي النزاس الارعايا كحكوفز أوي عم كم زيزازمو زينا فاتيكان حبيرو
0: كبراتن كبرانن سمعتنا الزي زينا فاتيكان ايو الدالو تعلم لخاو معالت منسيات كل تشهن عسران شوعاتن ابسيو الكاثوليكاويان منسيات ناب دبوب كوريا نخو قعازون ابتاق قاطامي نخو الساتفون زحقز وقعوي ناين قاديان متقبري اوزيوم ببسولي كباباسات بيتر تشونغسون تايك زمراح نايت خبابي كومي تعلم لخاو منسيات كل تشهن عسران شوعاتن سيول منسيات نعلم لخاو قبائي أم نخدالو زحقز وقعو ما تقبري نقاديان أو سيو يركبالو اتو كوميتي كمز قلصو از ما تقبري نتوم تساتفتي كدمن نقدات مبقاسو مكونه أب كوريا أبزت صنحلو أوان كتك أمولو زخيل قبراون منفساون ناي نقاديان حبري تاتاتن ممرحي تاتن زحازيو از ما تقبر زي نقزيو WYD كل تشحن إسران شوعاتن تباهيلو زصوا ما تقبرو خوينو اب ناي جوجل دحرغات ما تقبريتات بقوانقواتات كوريان انجليزن كركبي كاليو قوانقواتات اسبانيان فرنساين بورتوغالن ايطاليان كا صنيحو كوسخو مخوانو تغليصلو قوامسو مخا بعالم لخاو وددر سم تمريصو كوهابويو اتي ما تقبري تبعات كونو نابسي والنعو بحبارك انو قعازلو قعزون جمر كموون علم لخاوي معالت من سيات كلتا شهن إسران شوعاتن زبلو قالات بمن صبراق جمر نقاديان مبزحتو تحستو بزي ممزقاب ويكي آتو كرخبوو يخلو يوم اتناي مدلاو كفلي ناي نقاديان ناوتن منفساو مدلاواتن ناي قعزو مسنا دوتاتن سلام تقوان قوى كوريان كموون كالي تغلال حبريتاتات زحازيو بتوساخون بزعبا كونتات اير هاجر كوريا اب حملن نحسن جورا الترا وايلت هاندبتاو زنام نايوشت غزا كونتات اير كمون بزعبا هبوبلا نفاس قبراو ممرحي هب ناي قعزو حبريتا ناي الكتريك فولتيجن نمقت اتميتات زدق امولو عينتن ناي هصوص غزي متنقاتات كمون منغستاوي ببزح قوانقواتات زم حلالفو ناي حدغاتات متنقاتان زحازو كوينو قريبلو اتما تقبري بزعبا معالتا ولمدتاتن ممرحيتاتن مسناي منقد حقتاتن متحلالة في اقارن قحاف موقادن زتافة نبرات بزملكتن شغارة متكاخن بوتاتاتن جاو جاو تان زملكتو حبريتاتات ونيهب اتي بقوانقوا كوريا تدالو كفلي سلامتا سنبتا مسغانا يقريتان ممرحي محتاتن كموون اب ابيات خرستيانن اب اوان مسوات قداسين كتك امولو زخولو حاجزات زحازيو اتي مقلصيتات بقوانقوا كوريا بانجليزينا ممرحيتاتن ترقوماتن وون اللوو التفالية كفلي ناين قاديان مسمر كاتوليك سيول دما ناب كدوسات بوتاتات نمبصح مدبات صلوتن ناي بيت مذكرن ناين قاديان مدبات دما يفالت اب سلستة تمدب بوتاتات زبصحونا قاديان بزم تكبر زاب بيلوم مبصحهم دحر مرقاز ناي مززام مسكر ورقت كرخبو يخلو الزبوتاتات زي اب كاتيدرال مينيون دونغ زركة بيت مذكر تاريخ سيول زحازة بيت مذكر تاريخ بيت مقدس سيو سومون اب بيت مقدس سماعتات سيو سومون زركب كموون اب بيت مقدس سماعتات جلدوسان زركب بيت مذكر سماعتات كوريا دما يتقالل اب اون مبصحكا مزغبان بمدب مخادن يدلي ازما تكبر زي اب ناي جوجل كارتاتات تمسرت ممرحو خوينو نقدوس بوتاتاتن كال مسالت اتاتن ون يتقالل ابزوان زي بزعبا 24 بوتاتات حبريتا حيزو يركب الزد ما بقندو ناي نغاديان بوتاتاتن ابيات مذكرن زشفنيو كالا كفالات كا بزعبا عالم لخاو معالت منسيات بزعبا كاتوليكاويت بيتا خرستيان كوريا تاريخ كاتوليكاويان سماتات كوريا بهل كوريا هزباو مقعزيان حصوص ممرحيتاتن حبريتاتاتن يهب عدالو تزمه تقبري كمز قلصو نقاديان قدم مئكاو من اب اوانا خيبا حبريتا من تخرخبون الزمه تقبري قلم محياشات كقبر اللويو مسناي نقاديان كارد تتححز اقل قلوتاتوون اب ممعبال يركبالو علم لخاو معالت منسيات كلتا شهن عسران شوعاتن كاب علت سلستة كساب علت شمون تنحاسة كلتا شهن عسران شوعاتن اب سيول ككايد دما اب مدب تتحيزو اللو
1: ناي وتحدراوي عقل قلوت حبرات من قصات أمريكا لك باباسات تيموتي برويليو بزعبا وطن قتلات دانيل مالك حسن أما كيلو ما بزوطوا مقلاتي قداد حسن زحدر اللهم حزن بمقلاتي كاتوليك عبيان وتحدرات أبلالي حسن زي تمحال على فرنعي متفردي كساتفو انت تمدي بام كم زعين تسقمت مستمرتي كاتوليكايت بيتا كريستيان زي تسعرر مخانو بمقلات كاب مستطف نسعى كخونو كحاتو تسعوعيت يقربو نعي والتحدراوي اقل قلوت حبرات منقستات امريكا لكابا باسات تيموتي بروليو دانيل مالك حسن مقتل كساتف زي تمزا كاتوليكاوي كاب زي مستمرتي كاتوليكايت بيتا كريستيان زي تسعرر سقمتي نسعى كخون كحاتت ابزوط ومقلات تسعوعيت حيث كم زقربو زحبر زينا فاتيكان حسن اب امريكا جزءات تكساس ابزركا بفورت هارد بزفنو تقصي نعصر تسلسة سبات اقدمو بزتحسبة قتلات بتوسخي سلسان كلتان سبات دم اقدمو بمفتانو بوتحدر عبيت فردن موتكا متفردون اب مجمرتان ايزوارحي رسابير دونالد ترامب بتقصي نخقتل زتمحال على فوصاني كم زاد صداقون سعبو منستر مكلخ على امريكا بيغ هاجست تقتلت بقتتا كم حلال في مخانو كم زفلت يذكر اتي زفتم مقتلت بقتتا كم حلال في زبل وصاني سفيح تقاومون وقزتن زس عبا كوينو ابو منبر قبائي كاتوليكاويان باباسات امريكا لك باباسات بول كوكلي يبلو باباسات حبرات منقصات امريكا زتسمعهم كبير حزن قليصهم تكبرات حسن بزقوانا يخن مقردي مخنوي كخوون ايك الان ايو ازو الصانة نبحل موتزة تبابع باربارا وتكبار زوكل كوينو داق مايك حسابلو اللو كم زبالون نايك دسمنبر صحافي كاردينال بيترو بارولين اون نتي نقتلات حسن بقتتان خمحالالف زعلم ووتن كونينام نموت نابتر اتمقيا برقت قبول ايكونن اتساب كسابكن دي قبنينا يخون كالما قدتات اللو كم زبالون رساليك انا باباسات ليل مبل 14 نأتقاقم عن موت فردي بترقاقامي كخن نواز أنيحهم إيام إزمار قاتزي لحروب الصاني من قصة حبرات من قصة أمريكا أبتي إكس محبره مربط بزرلون عيقلي أدرس شعوم أبي لما بزفن نوو مر اختداقي مامز قلتسوه إيو رسالي كان باباسات بمقنيات علم حقوف معلتي أنتار فرد موت دمع ناي موت فردي نتزي قحاسن كبرن سب ذات كحسل زخونة تقبال النات يبلون انكبلو قليتسوهم إيام ننعي موت مقطعتي كي تتكامكا نحبرو الربح محلاون طلبات فتحي ملاعن يكاال إيو نزيقاتات زحلو بتمساسال اوان دما نقبنيناتات كابتاق إلو مبجاو بودو زيكاال عدمعي سرعاتات ما أسرتي تماهيزو إيو لكبا باسات برويليو ألت عصر تخلت تتكمتي عبزو صوى مقلاتي ما انت نفسو مكبلون كملي كبا باسات متحدراوي أقل غلط حبرات منقستات أمريكا متان نتي الشبار حسن أبوشتي إزليك أحاقر السبكتة بتحتي قصنا تيزخونة سب نمقتال زقربة أمامة كم زيد قفوخ قلس قديتا اللون نبيلهم كاتوليكايت بتكريستيان زقربة طنعي متفردي تقاو معا داقيمهم بمرققات أبزئون كبر سب أو السب أبحدقا آتيو اللو انكبلو موقيتهم منقست حبرات منقستات أمريكا نتي قتلت بقتتا كم حلالف زحاسبو علامة أب زحابو قطتاو ملسي حقي نتقاومتنا ببربراوي عقباب عبكر مهزبي بمقتال ابنت الشبرت على مكن سعبن للدينا عبكر مهزب مقتال نزقوان على ما زقال قلديوز بالحطوطات اقريبهم نتي مقتصحات نمفتصام حلاف النتزتوها بهم السبات كقاتمهم زخيل قبرا قباو قدعات زسكف مخانو يقلحو بموداتا زوصاني بحقي سبعو كبري زنزبارق ديو انكبلو حتو يقربو لكبا باسات برويليو كلهم سناي دليت زلوهم دك تبعتين دك نستيعون زو الساني داك ماي كرأك حطو انتو حادة دمام من أسيات بقللو زسألون نتيز تحسبك قتلت بقتتا كيك العزك عالم كلو خقابرو التحساسيبهم أبموداتا بقتتا نوتهدرات كاتوليك أكالبو بمقبار كمتي أبقودين مخنيات من تسال تنسز قابرو زخونة أبتي تخصز تمدبا كاتوليك كاوي كابزتك بارزنا تساك خوو كحاتت اللابو تستم حلالة ففرد موت دمع مسي تمرتي كاتوليكايت بيتا كريستيان زيتسارر ايو كام زبالو زينا فاتيكان افليتو اب مونغو جيبوتي اب كارن افريكان يمنن اب حاو سدسيت عربن متس اببو باب المندب سدتيناتات زي سحانت كتساقر التفتن زنبارات جلبا دحر مقلباتا 137 كم زموتن كالو اوض تلعلي سمانيا زقمتو دما كساب حجي حالواتهم اي ترخبن لعلي سلستميت سدتيناتات سحانت جلبا اب قماقم بحر جبوتي دحر مقلباتا هسانات زركبون بوحدو 137 كم زموتن تا جلبا كاب جبوتيك ارني افريكا استبقست كوينا نبي يمن اب اتخذلو زنبارت اوان التي تشعت تقمتي اقامشت كم تقلبتتن استاد سمانيان كلتن سبات بهوات كم زترافون اهقرا ودب سدتيناتات بزعبا اتزقات ام حدقا مقلبات مركب ملكيتو الات عصر تحالة تقمتي اب زحبو تصابتصاب ابتي كاب كرن افريكا كساب حوص لسيت عرب زخيد مبراق او مسمر كاب زي تمزقبو ازيوم زسكا حكوحون قتلتن فتصامتات حدا انكبل يقلتو كوتري نايتوم زت حالو اب جبوتي بسبب سلطان استقبرو تراي كم زت قالل دما اهقرا ود بسدتيناتات انصيرو كالوت دما بتم سدتيناتات تقبيرو مكوان تخونو سبب سلطان نتريساتات كساب زرغاغتصغن اب توقعو كوتري كم زاي وسخو يحبر اب جبوتي حلف تلقو اهقرا ود بسدتيناتات الكسندر كويساك ن اي بي مع كان زين اب زهبو مغلصي تم قدات بزاي اسم ابناي حبر مقابر كم أبي كونتات كونات كم زتقابرو غاليسو كلهم أدى أبو اللووم انتاي كم زقات أما دما فتسيمنا عين فلتن نقاون إتا مركب دحرم بقاسا نوويح كيسان حت أبتقا قماقم بحري كم زتحالتن زي بقاندو بسانكي لعلعاقن تسعنا تزقات أما أون إيو يبل بوحدو سمانان 47 دخايم كم زي ترخبة سلز دما قصرن عيتم زموتو كبل كم زخ اللي كنقارن كلو زموتو دما كوسخ كم زخوانا يقمت با በብዓመቱ ካብ ቀርና አፍሪካ ብ10ታት አሸሓት ዝቁፀሩ ስለተናታት ብጅቡቲ መጻብቦ ባብ አል ማንደብን አቢሎም ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ገጸም ብመሕላፍ ድሕንነት ቁጠባዊ ዕድላትን ይደልዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣንጻሩ ኣንፈት እናተጓሓዙ ኣብ የመን ኣብ መንጎ እቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝድገፍ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘሎ መንግስትን ብኢራን ዝድገፍ ዓመፅቲ ሁቲን ኣብ የመን ዝፀንሐ ውግእ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ጅቡቲ ብውሕዱ 2,000 የመናውያን ሓገዝ ከም ዝረኸቡን ዋና ሓላፊ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተናታት ኤሚ ፖፕ በቲ ዘጋጠመ መዓት ዝተሰምዐ ሓዘን ብምግላፅ ካልእ ውሑስ ኣማራፂ ከምዘየለ እንተዘይተኣሚኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ጀላቡ ዝድይብ ሓደ ሰብ የሎን ቢላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ መስመር ልዕሊ 900 ስደተኛታት ህወቶም ከም ዝሰኣኑ ወይ ከም ዝጠፍኡ ብምጥቃስ መንግስታትን ለገስትን ቅድሚ እታ እትቅፅል ጀልባ ምጥሓላ ስጉምቲ ክወስዱ ፀውዒቲ ከም ዘቕረበት ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።

0: መንእሰያት 227 ካብ ዕለት 3 ክሳብ ዕለት 8 ነሓሰ 227 ኣብ ሴውል ክካየድ ድማ ኣብ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
1: ናይ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ቲሞቲ ብሮዮ ብዛዕባ ውጥን ቅትለት ዳኒኤል ማሊክ ሓሰን ኣማእኪሎም ኣብ ዘውፅዎም መግለፂ ግዳያት ሓሰን ዘሕደረሎም ሓዘን ብምግላፅ ካቶሊክ ኣብያን ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ ሓሰን ዝተመሓላለፈ ናይ ሞት ፍርዲ ክሳተፉ እንተተመዲቦም ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምስ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝፃረር ምዃኑ ብምግላፅ ካብ ምስታፍ ነፃ ክኾኑ ካሓቱ ፃውዒት የቕርቡ። ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ቲሞቲ ብሮዮ ንዳኒኤል ማሊክ ሓሰን ንምቕታል ክሳተፍ ዝተመዘ ካቶሊካዊ ካብዚ ምስ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝፃረር ስጉምቲ ነፃ ክኸውን ካሓትት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበር ዜና ቫቲካን። ሓሰን ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ፎርት ሆድ ብዝፈነዎ ተኽሲ ን13 ሰባት ኣቐዲሙ ብዝተሓሰበ ቅትላት ብተወሳኺ 32 ሰባት ድማ ኣቐዲሙ ብምፍታኑ ብወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ንሞት ከም እተፈርዶን ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ብተኽሲ ንኽቕተል ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከም ዘጽደቆን ስዒቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒግ ሄግስት እቲ ቅትለት ብቐጥታ ክመሓላለፍ ምዃኑ ከም ዘፍለጠ ይዝከር። እቲ ዝፍጸም መቕተልቲ ብቐጥታ ክመሓላለፍ ዝብል ውሳነ ሰፊሕ ተቃውሞን ውግዘትን ዘስዓበ ኮይኑ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ኮክሊ ይብሉ ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተሰምዖም ከቢድ ሓዘን ገሊፆም ተግባራት ሓሰን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ምኹኑይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ውሳነ ንባህሊ ሞት ዘተባብዕ ባርባራዊ ተግባር ዝውክል ኮይኑ ዳግማይ ክሕሰበሉ ኣለዎ ከም ዝበሉን ናይ ቅዱስ መንበር ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እውን ነቲ ንቅትለት ሓሰን ብቐጥታ ንኽመሓላለፍ ዝዓለመ ውጥን ኮኒኖም ንሞት ናብ ትርኢት ምቕያር ብርግፅ ቅቡል ኣይኮነን፣ እቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ገበነና ይኹን ካልእ መገድታት ኣሎ ከም ዝበሉን ርሰሊካነ ጳጳስ ሊዮን መበል 14 ንኣጠቃቅማ ናይ ሞት ፍርዲ ብተደጋጋሚ ክኹንን ወፀኒሖም እዮም። እዚ መርገፅ እዚ ድሕሪ ውሳነ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ኤክስ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ናይ ግሊ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ደጊሞም ዝገለፅዎ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ኣንጻር ፍርዲ ሞት ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ነቲ ዘይገሃስን ክብርን ሰብ ዘጥቅዕ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን እንክብሉ ገሊፆም እዮም። ንናይ ሞት መቕፅዕቲ ከይተጠቀምካ ንሓባራዊ ረብሓ ምሕላውን ጠለባት ፍትሒ ምምላእን ይከኣል እዩ። ንዜጋታት ዝሕሉ ብተመሳሳሊ እዋን ድማ ንገበነናታት ካብ ተኽእሎ ምብጃው ብውዱእ ዘይከኣል ኣድማዓዊ ስርዓታት ማእሰርቲ ተማሂዙ እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ብሮዮ ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምእንቲ ነፍሶም ክብሉን ከም ሊቀ ጳጳሳት ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መጠን ነቲ ኣሸባሪ ሓሰን ኣብ ውሽጢ እዚ ሊቀ ሃገረ ስብከት ኣብ ትሕቲ ጉስነተይ ዝኾነ ሰብ ንምቕታል ዝቐረበ እማመ ከም ዘይድግፎ ክገልፅ ግዴታ ኣሎኒ ቢሎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘቕረበቶ ናይ ሞት ፍርዲ ተቃውሞዓ ደጊሞም ብምርግጋፅ ኣብዚ እውን ክብሪ ሰብኣዊ ሰብ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ኣሎ እንክብሉ ሞጊቶም መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ቅትለት ብቐጥታ ክመሓላለፍ ዝሓሰቦ ዕላማ ኣብ ዝሃቦ ቀጥታዊ መልሲ ንሓቂ ንተቃወምትና ብባርባራዊ ኣገባብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብምቕታል ኣብነት ኣሸበርቲ ዓለም ክንስዕብ ንደሊ ዲና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምቕታል ንዝኾነ ዕላማ ዘገልግል ድዩ ዝብል ሕቶታት ኣቕሪቦም ነቲ መቕፅዓት ንምፍጻም ሓላፍነት ዝተዋህቦም ሰባት ከጋጥሞም ዝኽእል ግብረ ገባዊ ጉድኣት ዘሰክፍ ምዃኑ የጉልሑ። ኣብ መወዳእታ ዝውሳነ ብሓቂ ሰብኣዊ ክብሪ ዘንፀባርቕ ድዩ እንክብሉ ሕቶ የቕርቡ። ሊቀ ጳጳሳት ብሮዮ ኩሎም ሰናይ ድሌት ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዚ ውሳነ ዳግማይ ክረአ ካሓቱ እንተወሓደ ድማ መንእሰያት ብቐሊሉ ዝጸልውን ነቲ ዝተሓስበ ቅትለት ብቐጥታ ከይቃልዑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ብቐጥታ ንወተሃደራት ካቶሊክ ኣቃለቦ ብምግባር ከምቲ ኣብ ጉዳይ ምኽንያት ምንጻል ጥንሲ ዝገብሮ ዝኾነ ኣብቲ ተኽሲ ዝተመደበ ካቶሊካዊ ካብዚ ተግባር እዚ ነጻ ክኸውን ون كحاتت اللعبه تستم حلال فردمات دمع مسي تمرتي كاتوليكايت بيتا كريستيان زيتسارر ايو كام زبالو زينا فاتيكان افليتو اب مانغو جيبوتي اب كارنا افريكان يمنن اب حاو سدسيت عربن متس عببو باب المان دب سدتين اتات زيزعانت كتساقر اتفتن زنابرات جالبا دحرم قلباتا ميتن سالسان سبات كمزموتن كالو اوت تلعلي سمانيا زقمتو دما كساب حجي حالواتهم اي ترخبن لعلي سلست ميت سدتين اتات زيزعانت جالبا اب قماقم بحر جبوتي دحرم قلباتا هزعانت زركبون بوحدو ميت سالسان تشاحتن كمزموتن اتا جلبا كاب جبوتيك ارني افريكا استبقست كوينا نابي يمن اب اتخدلو زنبرت اوان التي تشعت تقمتي اقامشت كم تقلبتتن استاد سمانيان كلتن سبات بهوات كم زترافون اقرا وردب سدتيناتات بزعبا اتزقات ام حدقا مقلبات مركب ملكيتو التي عصرت حدا تقمتي اب زحبو تصابتصاب ابتي كاب كرن افريكا كساب حوص لسيت عرب زخيد مبراق او مسمر كاب زتمزقبو ازيوم زسكحكحون كتلتن فتصامتات حدا انكبل يقلتو كوتري نايتوم زت حالو اب جبوتي بسبب سلطان استقبرو تراي كم زت قالل دما اهقرا ودب سدتيناتات انتصيرو كالوت دما بتم سدتيناتات تقبيرو مكوان تخونو سبب سلطان تريساتات كساب زرقاقتو قن اب توقعو كوتري كم زي وصخو يحبر اب جبوتي حلف تلقو اهقرا ودب سدتيناتات الكسندر كويساك ني اي بي مع كان زيناب زهبو مقلتي تم قدات بزي اسم اب ناي حبر مقابر كم اب كونتات كونات كم زتقبرو قليتو كلهم عد ابو اللووم انتاي كم زقات اما دما فتسيمنا عين فلتن نقاون اتا مركب دحرم بقاسا نوويح كلس انحت ابتقا قماقم بحري كم زتحالتن زي بقاندو بسانكي لعلعاقا تسعنات زقات اما اون ايو يبل بوحدو سمانان 47 دخايم كم زي ترخبة سلز دما قصرن عيتم زموتو كبل كم زخ اللي كنقارن كلو زموتو دما كوسخ كم زخونا يقمت بب عامتو كاب كرن افريكا بعصرتتات عشحات زخو تصور سلتيناتات بجبو تلمت صاببو باب الماندبن ابيلوم ناب هقرات وشمت عرب قصن بمحلاف دحننت كتباو عدلاتن يداليو ازي كم زيلون كلو بانصارو انفت ناتاكو حزو اب يمن اب مونغو اتي بسعودي عرب زدقف اهقراوي افلت ازولو منقستن بإيران زدقف عمزتو خوتين اب يمن زيس انحوق سعيبو أبزح على فصمونات أب جبوتي بوحدو كلتا شح يمناويان حاجز كم زرخابون وان حلافي أهقرا ودب سدتيناتات أمي بوب بتي زقات أمام عات زتسمع حزن بمقلات كال وحوس أمارات كم زيل انتزيت أمينو أب كم زعينت زخونا جلابو زديب حدث بيالون بلا أبزح على فعامت أبزي مسمر لعلي تشعات ميت سدتيناتات هواتهم كم زسعانو وي كم زطفو بمتكاس منقستاتن لقستن كدمي اتعتقدت الجلبة متحالة سقمتك واسلوت أوعيتك كم زقربت زينا فاتيكان أفليتو